0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوف وحكم الله لكي نرقدكم صوف لكي نسفون عن صلاة الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ويسرك اليسرى فأكثر من نفعك الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يخشى.

زكى ويطرس ربي فصلى بل تنذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنما لا لك السحف

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد الدين. أليس الله بأحكم